0: جيت في كاري ابو ماكا
1: اروح يا
2: وانا
1: ويتا
2: كيت كوري
1: اه جينا ويتا
3: اه
2: جيبيز نا بيتلز اي اي كو جون
3: جون لينن
2: اي لينن جون لينن
1: اه كينو تينا
0: اه ماي
4: كابايو ماهي فكاري
0: كيت بايو ماهي فكاري كاتوا كوتا جون كيت بايو ماهي فكاري كاتوا كوتا نتي كوري تاكيو تي توكو توري ني كارو فيا فكاري ماي كاتوا كوتا كيت كوري هي فكا كيت نا كانغارو تي اي
2: Snuffleupagus.
0: Kit te kore he faka kitenga.
1: Hei, karit mohi te rangi o te unnei. Te wai atai mohi o whānui
0: tēnā. Fakari atu,
4: fakari atu.
2: He wahine tāne rani.
1: He wahine. Kamutu, ko te rangi e ahua pēne. Ko ai te kai wai atai tēnā wai atai. Kit te kore kue. Kia ora!
0: Shakira!
2: Shakira!
0: Wai tēnā mahi whakāre. Nā reira e mohu nei tātou, ko te tō tēnei whakatāre tai. Ko tēnei taha. Ko tēnei taha.
2: Kua arohaina.
0: Nā reira, hei whakanui, he waiata kai te hāre. Ai, e tu, kia kaha ki te waiata. Āta whiriwhiri kōrero. Nā reira, e hua mā komutu katoa ngā mahi mo te rā nei, e mihi ana kia koutou i mātaki mai, kia kahara koutou i te kāinga ki te kōrero Māori, ki te kōre kamemiti noa. Nā reira, whakatairangahia tō tātou reo. Pō Mārie, pō puku hohe tēnei mihi atu nei, mā te wā.